كي كشكا سموك يا لو فاكرية كراسي سوري ما لسي تشجع حماوي أبا داوي بسردا خبا دابو دبي قولا سموك يا منا كبوكا شنو دقا تشمي خيبو ريد بني